شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء

ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا